0: زرت تر هول مئات تورها. زرت تر هول مئات
1: تورها.
2: جم شنطو
0: ساتي السلود. مئات تورها.